أعطيته درهما وقلت له قد آذنت بالدعوة وسنعد ونستعد ونجتهد ونجد ولك علينا الوعد من بعد، وهذا الدرهم تذكرة معك، فخذ المنقود وانتظر الموعود. فأخذه.

فشلت بالخبز شتى وامن علي بشيء واجعله للوقت نقدا اطلق من اليد خفره.

فلما فتق سمعي منه هذا الكلام علمت أن وراءه فضلا، فتبعته حتى صار إلى أم متواه، ووقفت منه بحيث لا يراني وأرى، وأماط السادة، فإذا زعيمهم أبو الفتح الإسكندري، فنظرت إليه وقلت: ما هذه الحلة ويحك؟ فأنشأ يقول: